محمد علي وسيدي منكم بدران هديك جماجي دي مباتن تاو بدران دور جوار يو ومبا بريوك بيت نجودي ميكن بطا كل دي كبه جيما نالا قولم جاتي جي اي جنجي تانو اسر سي

وقتان تاكو صلي عم صلي مريم صلي اسم الفناقة جال فناقة سفاني حبيبي من ريبا بيان رام هكاولو نون نوكو سهيل حبيبي ومار دمبا دفع ميرام نرفو مجير تطال مابي ونجان ديك ويفاني ميقا يقول لي من قول بيخير عرب لما مكم سوار جنا بس ما جيب الجماعة بول تانو كل كم ساجو كل ما يدرك جال كل شوي جماعة ما جيب الفرد كل جال من أرجس سرناجو سيلا بنت بغل سليسا مرام أسر جاجر كم

0: انا ربوش ده يا لبا
1: ايه سما فن يا ربان مالكا ايه ما توجيا كور ميري تاي فاري وين غال جيت احمد على جالي بو جابي فاضل لك سما جابي ايه سما فن يا ربان مالكا

الحمد لله رب العالمين على قيت نقول لك كيف الله يرو الله بنتيجا انا بينك لكم نقول لك نعم نقول لك شادو عندكم مال فارس

وما يدرى عن الغوايد خرج بيا نمسي كجروانا على أصيها وزيلا من المرق

داني ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد تجار شريف رضي الله تعالى عنه بن محمد بن المختار بن أحمد.

0: سافر سيفات من التاريخ والبر سيدي على جيول بيجي تاد من سويا يا لا سن دي دي بالا جيول عبد الله صاحب قال
1: Jalabu Hamid, Jamdi Punu, Baga, Andawani, Ponani, Jikala, Basambay, Limani, Ebono, Dirsele, Sambaya, Moy,

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم من كركو كواتي جار الله كلا سها شو جربا كوالو جوما سغاليتو الله جند محمد بن عبد الله بن عبد المولى باج امنا بردو بودا سيان كوبي مو غاندو دا اوغينا جي تيمدر ان بابا تاكاب مكه ابراهيم مكه الله onyalawma hande ala tagi ballal kalbin judi wa kul dima ko tan nyaako baran wiama ko dimu wiama nyenyo ci tebe joddi matan alla wadi kete ko haani o de ko haaji.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيكين موي سنو قارع

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبي ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يرلو لو جيجين موي سنو بخاري